الأرض ما يستحق الحياة تردد إبريل رائحة الخبز في الفجر تعويذة امرأة للرجال كتابات أسخيليوس أول الحب عشب على حجر أمهات يقفن على خيط ناي وخوف الغزاة من الذكريات على هذه الأرض ما يستحق الحياة نهاية أيلول سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها ساعة الشمس في السجن غيم يقلد سربا من الكائنات هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين وخوف الطغاة من الأغنيات على هذه الأرض ما يستحق الحياة على هذه الأرض سيدة الأرض أم البدايات أم النهايات كانت تسمى فلسطين صارت تسمى فلسطين سيدتي أستحق لأنك سيدتي أستحق الحياة.

مرحبا بكم مستمعين الكرام وأسعد الله مساءكم أينما كنتم. من القدس العاصمة إلى غزة الشامخة. ومن رام الله والخليل إلى جنين ويافا. ومن عكا وحيفا إلى كل شبر من أرض فلسطين نحييكم ونرحب بكم في برنامجكم الإسبوعي برنامج الإذاعة الفلسطينية من ملبون أستراليا.

ونحن معكم في الموسم التاسع مستمعين الكرام من برنامجكم الإسبوعي برنامج الإذاعة الفلسطينية الذي يأتيكم من ملبون أستراليا ويبث كل مساء اثنين من الساعة السادسة مساء وحتى الثامنة بتوقيت ملبون.

كذلك هي الحادي عشر صباحا بتوقيت القدس الشريف عاصمتنا الأبدية لكل التراب الفلسطيني الشريف عاصمة فلسطين التاريخية فلسطين العظمى وبرنامج الإذاعة الفلسطينية هو برنامج يبث من ولاية فيكتوريا في أستراليا عبر أثير قناة 88.6 FM بلينتي فالي حيث يقدم لكم فقرات متنوعة الطبية والعلمية والفنية والدينية والترفيهية والتاريخية ثم السياسية ولكن بطابع فلسطيني وكما عودناكم سوف نبدأ برامجنا بمقتطفات من أهم الأخبار الفلسطينية والأسترالية والعالمية وسوف أيضا نحاول أن يكون معنا مراسلنا من غزة محمد مطر الإعلام المميز لينقل لنا أخبار الوطن مباشرة من أرض الوطن نستقبل مكالماتكم من داخل أستراليا على الرقم 03-940-42-111 كما نرحب بمشاركاتكم وملاحظاتكم واتصالاتكم أيضا عبر صفحتنا على الفيسبوك على الرقم 04-22-458-446 ومن خلف الميكروفون يرافقكم في هذه الليلة محدثكم جمال السعافين وتحية لكم من فريق الإعداد ومساء فلسطيني وصباح أيضا فلسطيني لكم جميعا مستمعين الأفضل

سئل حكيم كيف تعرف معادن الناس فقال يعرف الزوج عند مرض زوجته وتعرف الزوجة عند فقر زوجها ويعرف الصديق عند الشدة ويعرف الأبناء عند كبر الوالدين ويعرف الإخوة عند الميراث ويعرف الأقرباء عند الغربة ويعرف الحب الحقيقي عند انتهاء المصلحة ويعرف المؤمن عند الابتلاء

وأي شيء مستور لا تحاول أن تكشفه ولا تحاول أن تبحث عن الوجه الآخر لأي شخص حتى لو كنت متأكد بأنه سيء يكفي أنه احترمك وأظهر لك الجانب الأفضل منه واجعل من اكتفائك قناعة فلكل منا جانب سيء يتحاشاه حتى مع نفسه.

أما الأمل فهو ليس تجاهلا للألم، الأمل هو أن تؤمن أن وراء هذا التعب حكمة، ووراء هذا الضيق فرجا، ووراء هذا الانتظار عطاء يأتي في وقته.

وقد تتأخر الإجابة وقد تتعثر الخطوات وقد تشعر بأن الطريق طويل لكن الله لا ينسى عبدا دعاه ولا يترك قلبا احتمى به وكن من باب ظننته وكم من باب ظننته مغلقا فتحه الله لك من حيث لا تحتسب

أما الانشغال بسرائر الناس فإنه يفتح باب سوء الظن وظلم الآخرين. عندما سئل الكاتب والشاعر الفرنسي فيكتور هوغو ما هو الضمير الإنساني، أجاب: إن الضمير هو روح العالم، به يعرف البشر بعضهم البعض. العالم لا يعاني من غياب القانون والعقوبات، العالم يعاني من غياب الضمير الإنساني. الضمير هو الرادع الحقيقي لا العقوبة.

وإليكم مستمعين الكرام نشرة الأخبار. وكوشنر بعد لقائه وفد حماس يلتقي نتنياهو اليوم لبحث اتفاق غزة. حيث من المقرر أن يلتقي المبعوث الأمريكي كوشنر سهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث من المقرر أن يلتقي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين ضمن مساعي الولايات المتحدة للمضي قدما في تنفيذ خطة السلام الأمريكية في قطاع غزة. ويأتي اللقاء المرتقب بعد يوم من لقاء آخر جمع كوشنر والممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف وعضو مجلس السلام رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير مع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية خليل الحية في مدينة القاهرة أمس الأحد ضمن مساع دبلوماسية جديدة لإحراز تقدم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار المتعثر. هذا ونقلت صحيفة صهيونية عن مصدر مطلع إن زيارة كوشنر إلى الكيان الصهيوني تهدف إلى حسم ملفات تتعلق بقطاع غزة إذ يتوقع أن يعرض المبعوث الأمريكي سلسلة من الخطوات التي تريد الإدارة الأمريكية أن تنفذ فورا في القطاع. وأفاد المصدر بأن كوشنر قد يطرح خلال اجتماعاته في الكيان الصهيوني مطلب الإدارة الأمريكية بوقف عمليات الهدم في غزة وبدء الانسحاب إلى ما يسمى بالخط الأصفر وتوسيع إدخال المساعدات والسماح بتقديم عملية الإعمار.

والاحتلال يقتحم قباطيا ويهدم منزلا في القدس ويعتقل 18 فلسطينيا بالضفة حيث اقتحم جيش الاحتلال الصهيوني اليوم الاثنين بلدة قباطيا شمالي الضفة الغربية كما هدم منزلا قرب مدينة القدس المحتلة واعتقل 18 فلسطينيا في عدة محافظات وأفاد شهود عيان بأن قوة صهيونية اقتحمت بلدة قباطيا جنوب مدينة جنين ودهمت عددا من المنازل واعتقلت عددا من الفلسطينيين. هذا ويواصل جيش الاحتلال الصهيوني نشر قواته وإغلاق منطقة رأس العين ببلدة قصرها جنوب مدينة نابلس ومحاصرة 3 منازل فلسطينية ومنع الدخول إليها أو خروج سكانها. والخارجية الإيرانية مذكرة التفاهم التي وقعناها مع الجانب الأمريكي لا تنص على مهلة 60 يوما حيث نفت وزارة الخارجية الإيرانية وجود أي مهلة زمنية محددة ب60 يوما في مذكرة تفاهم إسلام أباد الموقعة مع الجانب الأمريكي والتي تنتهي مهلتها اليوم الاثنين مؤكدة أن الإطار الزمني المذكور في المذكرة كان مخصصا حصرا لإجراء مفاوضات حول رفع العقوبات والملف النووي ومشددة على أن إيران لا تتخذ قراراتها تحت ضغوط المهل أو الإنذارات. هذا وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في طهران بأن واشنطن نقضت بنود مذكرة التفاهم بعد أسابيع قليلة من توقيعها وانتهكت التزاماتها مما حال دون بدء أي محادثات جديدة معتبرا أن صمود إيران أفشل كافة الحسابات للأعداء ومتهما بعض الأطراف بالقيام بأعمال مخربة أدت إلى إطالة عملية المفاوضات. أما النشرة الجوية لمدينة ملبون فاليوم هو الاثنين الموافق 17 من الشهر 8 أوغست للعام 2026 درجات الحرارة 6 درجات للصغرى و 18 للعظمى ومشمس. أما يوم الغد الثلاثاء فدرجات الحرارة تتراوح بين 27 درجة وأيضا مشمس. يوم الأربعاء هناك احتمالية هطول بعض الأمطار ودرجات الحرارة سوف تكون بإذن الله 12 للصغرى و16 للعظمى. كذلك يوم الخميس احتمالية هطول بعض الأمطار ودرجات الحرارة 9 درجات للصغرى و18 للعظمى. وأخيرا يوم الجمعة بإذن الله درجات الحرارة 7 درجات للصغرى و16 للعظمى ومشمس. نشرتنا انتهت. دمتم.

0: حينما نزحنا من بيتنا كان أول شيء بدأ العدو بحرقه ولم يبق له أثرا هو غرفة ابنتي نور وبعدها بفترة تم تدمير العمارة بالكامل هو يعلم جيدا أن هذه الغرفة كانت أجمل شيء في بيتنا بكل ركن وزاوية فلم تكن مجرد غرفة مليئة بالأعمال الفنية واليدوية والتشكيلية بل كانت متحفا جمعت به كل ما يخصها منذ طفولتها ومراحل تمكنها في الصناعات اليدوية وذكرياتها لا أنسى دموعها وهي تقول لي حرقوا قلبي لما حرقوا غرفتي يما
1: يا قدس يا قدس
0: وكالعادة وضعت حجرا على قلبي وتظاهرت بالقوة وقلت لها بحزم ويقين احتسبيها عند الله ولكل منا نصيب في هذا الابتلاء ولكن إن دمروا بيوتنا فلن يدمروا إرادتنا نحن هنا سنكمل بإذن الله ونستمر بعون الله وهذه نور كما عاهدتها تزرع أمل وتصنع حياة وتنهض من جديد بإذن الله الدكتورة سماح مطر من خان يونس من فريق الإعداد

أسران البواسل خلف القضبان. يا من سطرتم دروسا للعالم بأسره، أنتم الأحرار ونحن المكبلين بالشعارات والاعتصامات. أين نحن من إضرابكم؟ وأين نحن من عزلكم؟ ذهبت زهرة شبابكم وضاعت أحلى سنوات عمركم، ولا زلتم صامدين ثابتين. لله دركم أيها الأبطال، ستفرج قريبا وليس على الله محال.

مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يتجدد لقائنا الأسبوعي مع فقرتنا الأسبوعية دلالات الألفاظ على المعاني الخفية وأثرها في إثراء المعاني القرآنية في سورة الأنعام جاء في قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون في قوله تعالى وإما ينسينك الشيطان فيها دلالة إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر وأن النسيان جائز عليه كما جاء في صحيح مسلم في الحديث الصحيح عن عبد الله قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا فقلنا يا رسول الله أزيد في الصلاة قال وما ذاك قال صليت خمسا قال إنما أنا بشر مثلكم أذكر كما تذكرون وأنسى كما تنسون ثم سجد سجدي السهو وفي هذا يظهر لنا طريقة تربوية مستفادة لكيفية التعامل مع الغافلين الجاهلين ممن يتخذ آيات الله هزوا أو يخوض في الآيات بغير علم وهدى فالسبيل واضح لكيفية التعامل حيث بدأها في التعبير بالإعراض عنهم ولم يقل اعتزلهم بتاتا بل حتى يخوضوا في حديث آخر فالأوصال لا تقطع بين ليلة وضحاها والعلاقة الاجتماعية خير سبيل لها تقويمها ولم شملها لا تفريقها ولكن ليس في كل الأحوال فبعد بذل الجهد والتذكير والنهي والتحذير فلا مجال حينها للاستمرار بالجلوس معهم ومجاورتهم بل النهي عن القعود معهم لأنهم ظلموا أنفسهم وتعريض لكونهم خطر على غيرهم حينها أما في قوله تعالى في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام قال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين جاء في دلالات الألفاظ في قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر فحكي الله تعالى عن إبراهيم في هذه الآية بعض مواقفه مع أبيه وليس في ذلك ما يتنافى مع البر به لأن المجاهرة بالحق دون سبب ولا اعتداء لا ينافي البر ولم ينعه مقام الأبوة من أن يستنكر فعله ويظهر لنا درسا مهما في الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث أن سيدنا إبراهيم عليه السلام بدأ بالدعوة في أبيه ومن ثم في قومه أي الأقرب فالأقرب وهذا منهج يدرس لجميع الدعاء للتآسي بسيدنا خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام فلا يخشى في الله لوم تلائم ولا يصلح البعيد وقريبه فاسد فعليه البدء به سواء قبل أو اعترض أو سار على الهدى أو انتعض واستكمالا لقصة سيدنا إبراهيم قال تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين هنا فيها دلالة إشارة للآية في قوله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت إبراهيم ملكوت السماوات والأرض فهذه الرؤية للكوكب والقمر تعد تفريع لملكوت السماوات والأرض في السياقات الدلالات العقلية لسيدنا إبراهيم بحيث يوافق الخصم بما يجري ويجاريه في المبدأ هنا لم يكن سيدنا إبراهيم شاكاً وإنما أراد إقامة الحجة وإقناع الخصم فسلك منهج مجاراة الخصم فيما يعتقد لإقامة الدليل القاطع عليه من خلال الموافقة في العبارة عن طريق الإلزام للخصم وهذه طريقة بليغة في المناظرة
قوية الحجة والبرهان فإبراهيم كان في مقام المناظرة مع قومه. وفي قوله تعالى قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، قيل لئن لم يثبتني ربي على الهدى، ليس أنه لم يكن مهتديا، فالأنبياء لم يزالوا يسألون الله تعالى الثبات على الإيمان. وكان إبراهيم عليه السلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

المستمعين أسعد الله مساءكم بكل خير ها نحن نجدد لقاءنا مرة أخرى في فقرة ربوع الوطن هذه المرة نتوجه إلى جنوب فلسطين تحديدا إلى مدينة خان يونس عروس الجنوب وقاهرة الغزاة خان يونس هي إحدى المدن الفلسطينية ومركزا للمحافظة تقع في الجزء الجنوبي من قطاع غزة وتبعد عن مدينة القدس قرابة 100 كيلومتر وهي إحدى المدن الفلسطينية الساحلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط من الجهة الغربية ومن الشرق تطل على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام النكبة حيث تعتبر هذه المدينة ثاني أكبر مدن قطاع غزة من حيث السكان ومن حيث المساحة بعد مدينة غزة حيث بلغ عدد سكان المدينة 200 ألف نسمة أي ما يمثلون 17% من سكان قطاع غزة موزعون فيها على مساحتها البالغة 54 كيلومتر مربع فللمدينة تاريخها العريق حيث يعود تأسيسها إلى فترة حكم المماليك في القرن الرابع عشر على أنقاض المدينة الكنعانية جنيس وقد بقيت على حالها طيلة فترة الحكم العثماني لكنها شهدت في نهاية تلك هذه الفترة ازدهارا ملحوظا قبل بدء الانتداب البريطاني لفلسطين عام 1917 إلى أن ضمت هذه المدينة إلى مصر إداريا مع باقي مدن قطاع غزة بعد عام النكبة حتى عام احتلالها من قبل الاحتلال الإسرائيلي بعد النكسة عام 1967 إلى عام 2005 الذي كان نقطة تحول فيها وفي باقي مدن قطاع غزة إثر انسحاب الاحتلال الإسرائيلي منها فقد شكلت هذه المدينة مخزون الأرض والمياه ومصدرا زراعيا لكل قطاع غزة فهي شكلت نقطة التقاء الأراضي الخصبة في السهل الساحلي الفلسطيني وكلا من البيئة الصحراوية في النقب شرقا وفي صحراء سيناء جنوبا الذي جعلها سوقا لتبادل منتجات هاتين البيئتين فمن أهم أحياء هذه المدينة الزراعية هو حي المواصي والذي يعتبر سلة غذائية لقطاع غزة ويشتهر بزراعة فاكهة الجوافة أما بالنظر إلى أهمية موقعها الاستراتيجي فقد شكل جسرا للغزاة والقوافل التجارية بين بلاد الشام والعراق وشبه الجزيرة العربية ومصر من جهة أخرى وهذا ما دفع تكالب كثير من الأمم للسيطرة عليها أما مناخيا فقد تلاحظ عزيزي المستمع أن إقليم خان يونس ينتمي إلى المناخ الصحراوي المتوسط ويعد إقليم خان يونس مسرحا تتلاقى فوقه مؤثرات البحر المتوسط والصحراء إلا أن موقعها الجنوبي في الساحل قلل من تأثير الرياح الجنوبية الغربية الماطرة شتاء على الإقليم بسبب هبوبها فوق المدينة بشكل موازن للساحل أما إن تساءلت عزيزي المستمع عن سبب تسميتها باسمها الحالي خان يونس فهو يعود إلى مؤسسها الأمير يونس النورازي وهو كاتب السلطان المملوكي الظاهر برقوق الذي قام بتشييد أهم معالم المدينة قلعة أطلق عليها اسم قلعة برقوق وكما اشتهرت خان يونس بمصطلح الخان وهو المكان الذي يرتاده المسافرون المارون بالمدينة ومن باب إطلاق الجزء على الكل سميت مدينة خان يونس في فترة باسم مدينة القلعة ويعود هدف إنشاء هذه القلعة أي قلعة برقوق إلى خدمة القوافل التجارية إضافة لتكون محطة من محطات البريد على امتداد الطريق البري الواصل بين مصر وبلاد الشام لتعتبر هذه القلعة اليوم هي المعلم الأثري البارز في المدينة وهويتها فبالرجوع بالزمن تحديداً إلى عام النكبة نجد أن دور مدينة خان يونس قد تجلى في استقبال اللاجئين المغتصبة أراضيهم فآوت نحو 35 ألف لاجئاً معظمهم من مناطق بئر السبع وعسقلان وقراها فقد خطت مدينة خان يونس طريقها بمداد من دماء أبنائها فعاقبها الاحتلال عام 1956 بارتكاب مجزرة بشعة فوق ترابها الطاهر وراح ضحيتها أكثر من 520 شهيداً
أما عقوبة صمودها بعد حرب النكسة عام 1967 فكانت قرار قوات الاحتلال بعدم السماح للمدينة بتجديد أو ترميم بنيتها التحتية. فلم يتوقف إجرام الاحتلال عند هذا الحد، بل قام بسرقة معظم الأراضي الخصبة في مدينة خان يونس والتي تحتوي على مخزون المياه الجوفية وقام بالسيطرة عليها. كذلك قام ببناء مجمع مغتصبات غوش قطيف إلى حين أن تحررت في عام 2005، وبذلك جمع شمل المدينة وشطريها من جديد لتكون من أولى المدن الفلسطينية المحررة. فهذه المدينة العريقة لم تبخل بعدد من شخصيات فلسطينية هامة، كان منها المؤرخ والأديب الفلسطيني محمد شراب الذي أرخ في كتب النوعية تاريخ فلسطين ومدنها، وأيضا أنجبت عالما فيزيائيا فلكيا البروفيسور سليمان بركة الحاصل على جائزة رينتا بولوني العالمية. ولا ننسى أيضا الشخصية اللامعة في المقاومة الفلسطينية في الآونة الأخيرة والمطلوب الأول في لائحة إسرائيل، الشخصية محمد الضيف الذي أصبح اسمه يرعب تل أبيب ووعده مفعولا في سماء فلسطين المحتلة. فقد شبهته إسرائيل بأنه هدف يتمتع بقدرة بقاء غير عادية ويحيط به الغموض وحرصه الشديد على التواري على العادية ومجرد ذكر اسمه يستدعي لدى قوات الاحتلال

بس ويبقى السؤال هل بهذا أثنى الاحتلال خان يونس عن الصمود والتضحية؟ ليرد أهلها سريعا مجيبين عن هذا التساؤل كلا وألف كلا ما زلنا بين مقاوم وصامد وآخر متربص للعودة إلى هنا أعزائي نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة في ربوع الوطن كانت معكم محادثتكم سمية عبد الرحيم

حين يبدأ الإنسان ببيع أثاث بيوتهم فهذه ليست أزمة عابرة. حين يبدأ المواطن ببيع أسطوانة الغاز أو قطعة من أثاث بيته أو أدواته المنزلية الأساسية من أجل تأمين الطعام فهذه ليست مجرد حركة بيع وشراء عابرة ولا ظاهرة يمكن المرور عليها مرور الكرام. هذه علامة انذار. هناك مؤشرات إنسانية لا تحتاج إلى تقارير دولية ولا إلى مؤتمرات صحفية كي ندرك خطورتها. يكفي أن نراقب ما يكتبه الناس على صفحات التواصل الاجتماعي وأن نرى ما يعرضونه للبيع حتى ندرك أن الأزمة تجاوزت حدود الاحتمال. في الأيام الأخيرة يلفت الانتباه تزايد المنشورات التي يعرض فيها مواطنون اسطوانات الغاز وأثاث بيوتهم وأدواتهم المنزلية ومقتنياتهم الأساسية للبيع. قد يبدو الأمر للوهلة الأولى مجرد حركة بيع وشراء عادية، لكن خلف كل قطعة تعرض للبيع قصة إنسانية مختلفة. هناك من يبيع لأنه يحتاج إلى الطعام، وهنا يجب أن نتوقف. فالإنسان لا يبيع ما يحتاجه عادة إلا عندما تضيق به الخيارات، وعندما يبدأ المواطن ببيع أدوات منزله الأساسية لتأمين احتياجات يومه فهذا يعني أن مصادر الدخل قد انقطعت وأن المساعدات لم تعد قادرة على سد الفجوة وأن العائلات دخلت مرحلة شديدة الخطورة من العوز. الناس لا تبيع أثاثها لأنها تريد تجديد منزلها ولا تبيع أدوات مطبخها بحثا عن بدائل أفضل. الناس تبيع ما تملك لكي تأكل، وهذه الجملة وحدها يجب أن تكون كافية لإطلاق إنذار عاجل لدى المؤسسات الدولية والمنظمات الإنسانية والجمعيات وأصحاب المبادرات. السؤال الذي يجب أن نطرحه جميعا هو ماذا سيبيع الإنسان بعد أن يبيع كل ما يستطيع بيعه؟ اليوم قد يبيع جهازا منزليا وغدا قطعة أثاث وبعدها أدوات الطبخ أو غيرها من الاحتياجات الأساسية، ومع استمرار الأزمة قد تصل بعض العائلات إلى مرحلة لا يبقى

0: تبقى لديها شيء يمكن تحويله إلى نقود. وهنا لا نتحدث فقط عن الفقر بل عن تآكل القدرة على الصمود. العائلة التي تفقد مصدر دخلها وتبدأ ببيع مقتنياتها الأساسية تدخل دائرة خطيرة، فكل قطعة تباع تعني خسارة جزء من قدرتها على الاستمرار، وكل يوم يمر من دون دعم حقيقي يزيد الفجوة اتساعا. والأكثر قسوة أن أصحاب الخيام والنازحين يعيشون في هذه الأزمة في ظروف استثنائية أصلا، وسط احتياجات متراكمة تتعلق بالغذاء والمياه والدواء والمأوى وغيرها من الضروريات. لذلك فإن المطلوب ليس فقط توزيع مساعدات موسمية أو انتظار المناشدات على صفحات التواصل الاجتماعي، المطلوب تفقد حقيقي للناس. على المؤسسات الإنسانية أن تنزل إلى مخيمات النزوح وأن تسأل عن العائلات التي لم تعد تملك مصدر دخل، وأن تحدد الأسر الأكثر احتياجاً وأن تصل إليها قبل أن تتحول الأزمة الاقتصادية إلى انهيار اجتماعي أوسع. لا يكفي أن نعرف عدد الطرود التي وزعت أو عدد الوجبات التي قدمت، علينا أن نسأل أيضاً كم عائلة أصبحت عاجزة عن تأمين طعامها؟ كم أسرة باعت من أثاثها؟ وكم طفلاً ينام جائعاً لأن والده لم يعد يملك ما يبيع؟ هذه الأسئلة أكثر أهمية من أي رقم في تقرير. يا أصحاب المبادرات والمؤسسات والجمعيات، لا تنتظروا أن يطرق الناس أبوابكم. هناك عائلات قد يمنعها الفقر والكرامة من الشكوى، وهناك من يفضل بيع آخر ما يملك على أن يمد يده طالبا للمساعدة. ابحثوا عنهم قبل أن يبحثوا هم عنكم، فالإنسان الذي يبيع جزءا من بيته ليشتري الطعام لا يحتاج إلى الشفقة، بل يحتاج إلى دعم يحفظ له كرامته ويمنحه القدرة على الاستمرار. إن ما نراه اليوم على صفحات التواصل الاجتماعي يجب ألا يقرأ باعتباره مجرد منشورات للبيع، بل باعتباره جرس إنذار اجتماعي وإنساني خطير. وإذا كان الناس قد بدأوا ببيع أساسيات حياتهم، فإن السؤال لم يعد هل توجد أزمة؟ السؤال الحقيقي أصبح إلى أي حد وصلت الأزمة؟ وكم بقي أمامنا من الوقت قبل أن تصل العائلات إلى مرحلة لا تجد فيها شيئاً تبيعه؟ لا تنتظروا تلك اللحظة، تحركوا الآن وتفقدوا الناس الآن، وساعدوا العائلات قبل أن تفقد آخر ما تملكه. انقذوا ما تبقى من قدرة الناس على الصمود قبل أن يصبح بيع الخيمة نفسها آخر الحلول. آخر الحلول.
1: باسم أمن الوطن وإحنا مين إحنا؟ واسألوا التاريخ يقرأ صفحتنا.

0: ومن بين مخيم تل الهوى كان معنا رجاء الحاج أحمد.
1: هزت له أركانه.
0: وطبعا نتفهم ذلك، يا ريت فعلا كل الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تجمع الملايين وجمعت الملايين خلال السنوات التي كانت سنوات عجاف على أهلنا في غزة، أن يراعوا كل ما قالوا طبعا الأستاذ رجاء الحاج أحمد. طبعا من أجمل ما قالوا بأنه لا تنتظروا أن يبحثوا عنكم، بل ابحثوا عنهم. طبعا لأنه إحنا شعب كرامته عالية جدا ولم يتبقى سوى الكرامة والحمد لله، لذلك ابحثوا عنهم ولا تنتظروا أن يبحثوا عنكم.
1: ويا حي أخو يا حي.

0: شيبون وزير سالم.
1: إن كان لي فيك خير.
0: المهلهل ابن ربيعة التغلبي المعروف بالزير سالم واسمه عدي ابن ربيعة وهو أحد أشهر شعراء وفرسان الجاهلية. وشيبون هو ابن حمام وضب وضباع أي ابن أخت الزير سالم وتذكر بعض روايات السيرة أن له أخا اسمه شيبان وأن أحداثا انتقامية متتالية قادت إلى مواجهة الزير مع أبناء أخته.
1: نار حبك في روحي مقدسة ما أكثر الدم.
0: وتروي السيرة أن شيبون تحدى خاله الزير سالم بعد أن كان حليفا له ضد جساس، وجساس هو عمه، وطلب مبارزة الزير سالم رغم أن الزير نصحه أكثر من مرة أن يتراجع لكنه أصر على القتال، فوقعت المبارزة بينهما وانتهت بمقتل شيبون على يد خاله.

0: وأنشد الزير هذه الأبيات. الزير أنشد شعرا من ضمائره: العز بالسيف لا العز بالمال، شيبون أرسل نهار الحرب يطلبني، يريد حربي وقتلي دون إبطالي، نصحته عن حربي فلم يطاوعني، برزته فهوى للأرض بالحال. المال يبني بيوتا لا عماد لها، والفقر يهدم بيوتا سقفها عالي، دع التقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتا إلا خالي البال.
1: ما نمت إلا لأني قد أراك غدا.
0: المال يبني بيوتا لا عماد لها، والفقر يهدم بيوتا سقفها عال، دع التقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال. ما بين لحظة عين وانتفاضتها، يغير الله من حال إلى حال.
1: يا قاتلي ولان أحييتني تيها.
0: ما بين لحظة عين وانتفاضتها، يغير الله من حال إلى حال. فكن مع الناس كالميزان معتدل، ولا تقولن ذا عمي وذا خالي. العم من أنت مغمور بنعمته، والخال من كنت من أضراره خالي.

العم من أنت مغمور بنعمته والخال من كنت من أضراره خالي لا يقطع الرأس إلا من يركبه ولا ترد المنايا ولا ترد المنايا كثرة المال لا يقطع الرأس إلا من يركبه ولا ترد المنايا كثرة المال

0: ونواصل مستمعين الكرام والآن أنتم مع فقرتنا الحرة وهذه مشاركة من حمودة هيثم من ملبون وبعنوان قصة ظل الحمار
1: جراح حبك تذكار على جسدي إن كان لي فيك خير
0: قصة عن زمن أصبحت في الظلال أهم من الحقيقة في صباح قائض خرج طبيب من مدينته متجها إلى قرية بعيدة لإنقاذ مريض يصارع الموت لم يكن يملك وسيلة سفر فاستأجر حمارا من رجل فقير يعيش على كراء حماره للمسافرين طبعا الكراء يعني تأجير الحمار يكري بالفلسطيني اتفقنا على الأجرة وانطلقنا كان الطريق طويلا والشمس كأنها نار تهبط من السماء وحين اشتد الحر نزل الطبيب من فوق الحمار ووقف في ظل جسده الصغير ليستريح دقائق رقبه صاحب الحمار ثم صاح غاضبا ماذا تفعل؟ قال الطبيب متعجبا أستظل ألا ترى الشمس؟
1: ما أكثر الدمع لكن ليس يطفيها
0: قال الطبيب متعجبا أستظل ألا ترى الشمس؟ قال الرجل لقد استأجرت الحمار ولم تستأجر ظله ضحك الطبيب وظنها مزحة لكن الرجل كان جادا قال إن أردت الظل فله أجر آخر رفض الطبيب ورفض صاحب الحمار أن يتحرك وهكذا بدأت الحكاية في البداية كان الخلاف بين الرجلين ثم اجتمع بعض المرة قال أحدهم الحق مع الطبيب وقال آخر بل الحق مع صاحب الحمار وبعد ساعات أصبح الطريق مزدحما وفي المساء كانت المدينة كلها تتحدث عن قضية ظل الحمار كتب الصحفيون المقالات وأقام المحللون المناظرات وخرج الخبراء يشرحون فلسفة الظل وتحولت القضية إلى قضية رأي عام وقف المحامون في المحكمة أحدهم أثبت أن الظل جزء لا يتجزأ من الحمار والآخر أثبت أن الظل منفعة مستقلة يجب دفع ثمنها صفق الجمهور لهذا ثم لذلك وخرج كل فريق مقتنعا أنه انتصر دخل السياسيون على الخط وأصدرت الجمعيات بيانات وظهرت لجان للدفاع عن حقوق أصحاب الحمير وظهرت لجان للدفاع عن حقوق أصحاب الحمير ولجان أخرى للدفاع عن حقوق المستأجرين وانقسم الناس لم يعد أحد يسأل عن الطبيب ولا عن المريض الذي كان ينتظر العلاج ثم بدأت الشتائم ثم المقاطعة ثم الاعتداءات ثم أحرقت المحال وتحطمت البيوت وسالت الدماء وفي غمرة الجنون مات المريض الذي خرج الطبيب لإنقاذه

وفي غمرة الجنون مات المريض الذي خرج الطبيب لإنقاذه لكن أحدا لم ينتبه فالجميع كان منشغلون بظل الحمار وبعد أيام لم يبقى في المدينة سوى الخراب جلس الطبيب وصاحب الحمار وسط الأنقاض نظر كل منهما إلى الآخر في صمت طويل أما الحمار فكان يقف غير بعيد ينهق بصوت مرتفع كأنه يسأل العالم كله هل أنا الحمار الوحيد في هذه القصة؟ لكن الحقيقة أن الحمار لم يكن الوحيد فالحمير ليست دائما تلك التي تحمل الأثقال بل قد تكون العقول التي تسمح لقضية تافهة أن تسرق منها الوقت والعقل والبلاد

كم من أمة انشغلت بظل الحمار وتركت الفساد يكبر وتركت الأسعار ترتفع وتركت التعليم ينهار وتركت العدالة تتراجع وتركت أوطانها تستنزف وهي تتقاتل على ظلال لا وجود لها ولعل أخطر ما في ظل الحمار أنه لا يأتي دائما في صورة حمار بل قد يأتي في خبر مثير أو مباراة أو شائعة أو جدل على وسائل التواصل أو معركة إعلامية لا تغير شيئا في واقع الناس وحين يكتشف الجميع الحقيقة يكون الحمار قد رحل ويبقى الخراب.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعين الأعزاء من الإذاعة الفلسطينية من مالبورن في أستراليا ويسعدني أن أكون معكم أنا رجال حج أحمد لأقرأ عليكم النشرة الرياضية

جبريل رجول رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يعلن إطلاق كأس الألف شهيد في 4 أيلول المقبل وبمشاركة 260 ناديا من ضمنهم 43 ناديا من غزة ومن أندية الضفة الغربية والساحة اللبنانية. الظهور الأول للاعب المصري محمد صلاح مع نادي طرابزونسبور في الدوري التركي، وانتهت المباراة بالتعادل مع نادي قاسم باشا بهدف لكل منهما. والنجم الإنجليزي هاري كين لاعب بايرن ميونخ يتوج بالحذاء الذهبي الأوروبي للمرة الثانية في مسيرته. تركيا تستضيف كأس السوبر الأسباني بدلاً من السعودية بسبب انشغال الملاعب السعودية ببطولة كأس آسيا، هذا وستقام المباراة على ملعب أتاتورك الأولمبي في مدينة أسطنبول على ملعب سالزبورغ في النمسا. باريس سان جيرمان يتوج بكأس السوبر الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه بعد تغلبه على أستون فيلا الإنجليزي بهدفين مقابل هدف، وجماهير بس باريس سان جيرمان ترفع العلم الفلسطيني في مواجهة الفريق الإنجليزي في السوبر الأوروبي. أما الجماهير الصربية فقد أهانت العلم الإسرائيلي خلال مباراة أقيمت في صربيا بين فريق إسرائيلي وفريق صربي. حزناً على وفاة والده، ميسي يعلق مسيرته الكروية إلى أجل غير مسمى. أما ترامب الرئيس الأمريكي فهو ينتقد أي تحرك محتمل داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم لإبعاد جياني إنفانتينيو عن رئاسة الفيفا، واصفاً استبداله بالخطأ الفادح، مؤكداً بأن بطولة كأس العالم حققت نجاحاً غير مسبوق، محذراً من أن رحيله قد يؤثر على قدرة الفيفا على تكرار النجاح الرياضي والتجاري الذي حققته النسخة الأخيرة من كأس العالم. كان هذا الخبر الرياضي الأخير. كنت معكم أنا رجاء الحاج أحمد من الإذاعة الفلسطينية من مالبورن في أستراليا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وساعتنا الآن في استوديوهاتنا في ملبون هي السابعة مساء وست وعشرون دقيقة وطبعا تحياتنا للجميع في كل مكان الدكتور أسيد عواودة تحية خاصة طبعا الدكتور أسيد عواودة هو من فريق الإعداد وكان طبعا مسؤول على فقرة خرافية فلسطينية وتحية لمستمعينا في كندا طارق عاشور ومستمعينا في الأردن وفي الكويت وفي فلسطين وفي السعودية تحية خاصة للسيد محمد الصالح في الرياض وجدة مازن وعماد وأيمن ونزار

واللغة العربية. السبت في اللغة العربية له أكثر من معنى. في النسب وهو المعنى الأكثر شيوعا السبت هو ابن البنت أي حفيد الرجل من جهة ابنته. أما الحفيد من جهة الابن فيسمى أيضا حفيدا ويقال له في العربية القديمة ابن الابن بينما يختص لفظ السبط غالبا بابن البنت ولذلك يقال إن الحسن ابن علي والحسين ابن علي هما سبطا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنهما ابن السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وعنهما أجمعين أما في القرآن الكريم فكلمة الأصباط وردت في عدة مواضع مثل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط صدق الله العظيم والمقصود بالأصباط هم أحفاد النبي يعقوب عليه السلام من أبنائه الاثنى عشر أو القبائل التي تفرعت منهم كما يستخدم لفظ أصباط بني إسرائيل للدلالة على قبائلهم الاثنى عشر ذكرنا السبط في النسب والسبط في القرآن الكريم أما السبط في اللغة فأصل كلمة سبط يدل على الامتداد أو التفرع ومنه جاءت تسمية الأحفاد أو الفروع من الأصل وباختصار السبط هو حفيد الرجل من جهة ابنته الأصباط أبناء وأحفاد يعقوب عليه السلام والقبائل المتفرعة منهم أيضا يطلق على الحسن والحسين رضي الله عنهما لقب سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن الفرق بين السبط والحفيد السبط هو ابن البنت أما الحفيد فهو ابن الابن وأيضا هناك فرق بين المختال والفخور الفخور هو الفخور بقوله أما المختال ففي هيئته ولباسه بل يرفع الحب حلما أما الفرق بين أعوذ وألوذ فأعوذ للفرار من الشر أما ألوذ لطلب الخير جمال اللغة العربية ودقة ألفاظها

ونحن مستمعين الكرام في النصف الأخير من ساعتنا الثانية نحن لم يتبقى سوى 22 دقيقة لنهاية برنامجنا لهذه الليلة

ونذهب قليلا إلى الجغرافيا. وقارة أوقيانوسيا. ودول المستقلة في قارة أوقيانوسيا وغير المستقلة. ونبدأ بالدول المستقلة وأكبر الدول في قارة أوقيانوسيا وهي أستراليا. وأستراليا هي دولة مستقلة ذات سيادة وتبلغ مساحتها أكثر من 7,600,000 كيلومتر مربع. نعم إنها قارة. ثانيا نيوزيلندا أيضا هي دولة مستقلة وذات سيادة بينما تبلغ مساحتها 168,000 كيلومتر مربع. وبابا غينيا أو بابوا غينيا الجديدة نيو بابا غينيا وهي دولة مستقلة أيضا ذات سيادة وتبلغ مساحتها حوالي 462 كيلومتر مربع. يعني بالمعلومات هذه أنه بابا نيوغينيا هي أكبر أو ضعف مساحة نيوزيلند. أما جزر سليمان فهي أيضا دولة مستقلة وذات سيادة وتبلغ مساحتها حوالي 28,000 كيلومتر مربع. ومن الدول المستقلة أيضا وذات السيادة فيجي وفانواتو أو فانواتو وكيرباتي والسموة وتونغا وولايات ميكرونيزيا الموحدة وبالاو وجزر المارشال وتوفالو وناورو. أما الأقاليم والجزر ذات التبعية السياسية من منطقة أوقيانوسيا أو قارة أوقيانوسيا فهي كالودينيا الجديدة فهو إقليم خارجي تابع لسيادة فرنسا ذو وضع خاص وتبلغ مساحتها حوالي 18,000 كيلومتر مربع. كالودينيا الجديدة هي تابع لسيادة فرنسا. وبولونيزيا الفرنسية أيضا هو إقليم خارجي تابع لسيادة فرنسا وما هي مجموعة إقليم ما وراء البحار الفرنسية وتبلغ مساحتها 4,000 كيلومتر مربع تقريبا. طبعا إحنا نتحدث عن أوقيانوسيا وهي تقريبا واقعة في المحيط الباسيفيك أو المحيط الهادئ يعني بعيد عن فرنسا. مش عارف شو جاب فرنسا إلى هذا الإقليم. نعم إنه الاستعمار. ونيوي دولة ذات حكم ذاتي ولكنها في اتحاد حر مع نيوزيلندا وتبلغ مساحتها 260 كيلومتر مربع. وأخيرا جزر الكوك وهي دولة ذات حكم ذاتي ولكنها في اتحاد حر مع نيوزيلندا وتبلغ مساحتها 136 كيلومتر مربع. هذه نبذة عن الدول التي تتضمن قارة أوقيانوسيا.

ونبقى في الجغرافيا وأصل تسمية الدول العربية. وخلف كل اسم حكاية تمتد لآلاف السنين تدمج بين الجغرافيا والتاريخ واللغات القديمة. دول الخليج أولا أو الجزيرة العربية السعودية سميت نسبة إلى آل سعود العائلة المالكة وكلمة سعد تعني اليمن والخير أو اليمن والخير والسعادة. والإمارات نسبة إلى الإمارات السبع التي اتحدت أبو ظبي دبي الشارقة عجمان أم القيوين رأس الخيمة والفجيرة. أما الكويت فهو تصغير لكلمة كوت وتعني القلعة أو الحصن المحاط بالماء. قطر يعتقد أنها نسبة إلى قطري ابن الفجاء أو بسبب كثرة الأمطار قطر قديما أو نسبة لبلدة قطرة التاريخية. أما البحرين فهي نسبة إلى وجود مياه الينابيع العذبة وسط مياه البحر المالحة. وعمان قيل نسبة إلى عمان ابن قحطان أو أنها تعني المقيمون في اللغة العربية. واليمن من اليمن أي البركة والخير أو لوقوعها على يمين الكعبة المشرفة. ثانيا دول بلاد الشام والعراق سوريا نسبة إلى الحضارة الآشورية القديمة وتعني وقيل أنها تعني الشمس بالسريانية. طبعا الآشورية بالعربي هو أسيريان سوريا أسيريان يعني ممكن فعلا تكون نسبة إلى الحضارة الآشورية. أما العراق فتعني شاطئ البحر أو ضفة النهر وقيل عراقة أي التاريخ لعمق جذورها. أما الأردن فهي نسبة إلى نهر الأردن والكلمة مشتقة من الورد أو الانحدار. أما فلسطين فهي نسبة إلى الفلسطينيين بليستس وهم شعوب سكنت المنطقة منذ القدم. نعم إنها فلسطين. ولبنان مشتقة من الكلمة السامية لبن وتعني الأبيض نسبة إلى الثلوج التي تغطي قمم جبالها. دول وادي النيل وشمال إفريقيا مصر نسبة إلى مصر بن حام ابن نوح وفي اللغات القديمة تعني البلد أو الحصن. أما السودان فهي جمع كلمة أسود نسبة إلى بلاد السود كما كان يطلق عليها قديما جمع كلمة أسود وهم أسود أيضا. أما ليبيا فنسبة إلى قبائل الليبو التي سكنت المنطقة قديما في عهد الفراعنة. تونس نسبة إلى عاصمتها تونس والكلمة تعني الأنس أو المكان الذي يقام فيه الأنس. أما الجزائر فسميت بذلك لكثرة الجزر التي كانت تحيط بساحل العاصمة قديما. المغرب نسبة إلى مكان غروب الشمس حيث كانت أقصى اليابسة المعروفة غربا. موريتانيا تعني أرض المور وهم السكان الأصليون للمنطقة. دول القرن الأفريقي وجزر المحيط الصومال قيل إنها مشتقة من زو مال أي اذهب واحلب نسبة لثقافة تربية الماشية.
وجيبوتي هناك روايات تعني أنها هزيمة البوت وحش في الأساطير أو تعني المرسى وأخيرا جزر القمر سماها الرحال العرب بهذا الاسم لأن شكل جزرها جزرها يشبه الهلال أما قصص التاريخ فهي لا تحكى للأطفال لكي يناموا بل تحكى للرجال لكي ينهضوا ويستعدوا

يتساقط الناس من حياتنا عاما بعد عام. بعضهم يسقط من القلب وبعضهم من الذاكرة، والبعض يسقط من العين حينها ندرك أن السعادة ليست في عدد البشر بل في قيمتهم.

والمشاركة الأخرى من محمد الأسمر من ملبون يقول فيها هل تعلم أن الناس يفقون بمن يتكلم ببطء؟ هل تعلم أن الصمت أحيانا أقوى من الكلام؟ هل تعلم أن الثقة تظهر من طريقة الوقوف؟ هل تعلم أن قلة الكلام تزيد الهيبة؟

اجلس مع اشخاص يتحدثون عن الافكار لا عن الاشخاص، عن الاحلام لا عن الشائعات، عن النمو لا عن اخطاء الاخرين، عن المستقبل لا عن حياة الناس. فالاحاديث التي تسمعها يوميا تشكل طريقة تفكيرك اكثر مما تتخيل.

يعرف الناس جميعا أنني أحمق ولكنهم لا يعلمون أنني أرى أشياء لا يرونها إنني أرى الإنسان إنسانا وهذا شيء لا يراه أحد تقريبا إنهم يرون فيه مجرد وسيلة مجرد أداة للربح أو اللذة أو الاستغلال أما أنا فأراه قلبا وروحا وعقلا وكرامة وألما أرى فيه ما يجعلني أقدره حتى وإن آذاني عن شخصية الأمير مشكن الذي يمثل البراءة والخير من رواية الأبله لدوستويفسكي وإلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذه الليلة إلى أن نراكم أو نجتمع بكم في الأسبوع القادم يوم الاثنين عند 6 مساء بتوقيت ملبون والحادي 11 صباحا بتوقيت القدس الشريف عاصمتنا الأبدية لكل التراب الفلسطيني الشريف هذه تحياتنا وتصبحون على وطن